وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.